0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس، وقال: دعا الدستور إلى إحياء الليتورجية وتطويرها لتنمية الحياة المسيحية وجعل الكنيسة أكثر انسجاماً مع العصر وتعزيز وحدة المؤمنين. ويرتبط إحياء الليتورجية في حياة الكنيسة بالحفاظ على التقليد الصالح والانفتاح على تطور شرعي متجذر في التقليد الأصيل. لهذا ميز المجمع بين ما هو من وضع إلهي لا يقبل التغيير وبين ما يمكن تغييره إن صار غير ملائم مع تقلب الزمن، وشدد على أنه يجب أن يسبق دائماً كل إصلاح ليتورجي تحريات لاهوتية وتاريخية ورعوية دقيقة، ونهى عن أي تعديل شخصي. في الختام دعا قداسة البابا الكهنة إلى الالتزام الأمين بالنصوص والطقوس الليتورجية بروح التواضع والأمانة حفاظاً على وحدة الكنيسة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Libano. Maria, nostra madre, è sempre presente con noi, prega per noi e si prende cura di noi con amore materno. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: En saluant les pèlerins de langue arabe, le Saint-Père a dit: je salue les fidèles de langue arabe, en particulier ceux venus du Liban. Marie, notre mère, est toujours présente parmi nous. Elle prie pour nous et veille sur nous avec un amour maternel. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous protège toujours de tout mal. Et nous rappelons que hier soir, le pape a une pensée pour le Liban et pour les victimes du Liban. Maintenant, c'est autour de la langue polonaise.
3: Posługi apostolskiej waszej świątobliwości.
2: Le résumé de la catéchèse en langue polonaise. Poursuivant l'enseignement de Pie XII sur la liturgie, le Concile Vatican II rappelle dans la Constitution Sacrosanctum Concilium que le renouveau liturgique est étroitement lié au renouveau de l'Église. Elle doit être enracinée dans la tradition, car il existe dans la liturgie une partie immuable et des parties susceptibles de changement, et tout doit servir à la participation fructueuse des fidèles. Personne, cependant, n'a le droit de modifier ou d'ajouter quoi que ce soit à la liturgie de son propre chef. C'est pourquoi En particulier, les prêtres qui président la liturgie doivent respecter fidèlement les textes et les normes liturgiques, exprimant ainsi leur humilité face à la grandeur de Dieu et leur fidélité à la communion ecclésiale.
3: Zwłaszcza kapłani, którzy przewodniczą liturgii, powinni wiernie zachowywać teksty i normy liturgiczne, wyrażając w ten sposób pokorę wobec wielkości Boga oraz wierność komunii eklezjalnej. Obecnie Ojciec Święty pozdrowił.
2: Maintenant le pape va saluer les pèlerins de langue polonaise. Je salue cordialement les Polonais. Hier, vous avez célébré la fête des mères. Je remercie toutes les mères qui, avec générosité, ont transmis le don de la vie et prennent soin de leurs enfants en leur enseignant l'amour de Dieu et du prochain. Que la Sainte Mère de Dieu intercède pour elles, afin qu'elles obtiennent la grâce d'un lien durable avec Jésus. Avec son aide, protégez dans votre patrie la vie de chaque personne, de la conception à la mort naturelle. Je vous bénis tous. Oui, le pape a adressé ce mot.